سبع حواس اسمها بريك اب ان ريفرس رايميكا هناك الجيم وان اوف سينار واحده من الجوده تاع تيلي سويمز حاجه ملوش كومبيناسيوني وش كومبيناسيوني وكل قدي بالتور تيهو بحالسا كل خط بالتور سي باد باني دو ويكند برونو مارس وعدا زي كانتا لانجلترا ستاس جوا ساوت وولد ومن يافش باز موسن الدع نيت موهب من الاكتر هتستي فوتشي انكريدبلي ازاد كيف الجلورة اسمه مني البلايلس ما تقافش واحدة من الجودة دا اوليفيا رودريغو ازاد ورا واحدة من الجودة دا انا تا رول مودلز تنينا

انا اونلي جيرل ان ذا ورلد راهي مياك هناك الجيما وارن اوف سنار وسنتخلو الويكند وكل خدكم فرصة يعمل يا ينتفعوا جوا عالكم ديتا تاليسي يو براش تفنت الويكند وتكون تريد قاو دخسيو جاكلين جراتسي كبيرة جاكلين اللي بتدلنا فول واتساب تانا قالت لي راي ما ريش نسمع الزينة يا ويك ما نفلحيش تسخانا كلها سننتفع ريلاكس في داك ليسي والفن وزاد كيف سميتين تراي قالت لي نورد ناو شهاجة وننتفع ونراو فيلم ينو الراجل لينا تانا سبيتشال منتا السفراشية او خانيق لك جاكلين الزينة شين

ستة في لودو أشغل ما يكون شمس خانة ومر واحدة سال البحر نفلس كافتيد نمرا كريستوفر أشينا إن كل ريدو البحر فيرا إما نوين مين منيش سن أوم لك شي ستة في لودو سبيتشالمنت أنا ساتردي بش مر نومي إن كل ريدي كنا ساتويلة يينا سينون با جاكلي المجنتي إبقاو إبطولي لتس دو في الواتساب تانا كيف ست أتا داك الويكند جوا يو برا voice recording message ديك في ديك 9

ستة سنكوارت تاورا نفس نار وواصل الهين بش نربح لك دوك البليت النافري لك تستني يدين ووسا واصلة تخيوز Free Film Fridays With Eden Cinemas اكو عندي زوج بليت فدية بش نربح ليلك الفري فيلم فرايديز بار بليت بش تبور ترى فيلم لتري جوال ايدن سينماز بدرينكس وانكا بوب كورن انكلوزي ام اللحنا تشايتيو كل ما عندك تعمل هو دان لي انسان الديسكريب فيلم بثلاث كلمات بارتكولاري تتزايرة أكثر من ثلاث كلمات تا فيلم بارتكولاري وانت تتقتل لما فيلم وفوق 99-000-897 فرا عفيفة دين وفرا سير تايب حالسة وكل دان الفيلم الكليم هو دان اسمخهم سيو توم هولند كاليبسو وتروجن هورس دوكما ثلاث كلمات اللي رابرزنتاو دان الفيلم حنيجون ايدوم لوك دار بخرى الكليم هو دان اسمخهم سيو توم هولند Calypso u Trojan Horse. Let us know for WhatsApp tana tiġat jibatunna dawk il-messagġi il-film let niddiskrivi jien għal Free Film Fridays 99-000-897. Għalissa, sa' kem dawati dak il-messagġ inkomplu.